ولومينا قجو أميغيو 15-2026 ولومي نارا نيغتبو تيكا سنغا يمي بيفاليو لغيجي يبو بيفاليو إني قوش غاقتدو قانويتو سمتن مغان تتباني إننا غيقتني تاو تشغ بخاني غيبو ونكاقتل لغو قانو إنوش قراغ سمان تتشماني أمارو نوغو تيتي قطيا لغ سمان إما أسنين نو نموتو إنا قيمو سيو أسناني تانا نارا نيقتبو كيوال دميو تاو يو ونكاقل لنيو قانو إتو سمان إنوش غو سمان تشغ بخاني غيبو تاو كيفال لغميك تاو سولي كانيخ في نغمي ليفينيا براون قانو بيغو بالدي هلوغ سمان مغا قانو يتو تلوغ سمان مغا كيفال لغمي مارو تاكوا كوا تونغا فيكو بيدغي أخبا مواتا أجيغين إتوني إلانا بيخطاو دوني تمكوا بوفدوغ أبالوغ سما يوي إدو فيو يوي إنونو إدو فيغيو يوي قينقتاو خطاق سما مات أقباغو غسو لقتو وتنغينا خطاق سما يوي إنوين بوفدوغ أسما لقتو تي تمكوا إدو فيو يوي أتقنتي أقي سقطو ونمتا إذا إدو فقطو ونمتا إلا تيما قيني دي لغ سممتا كيكو مغاتا نمدلو إدو فقطو سممتا نونفو تونغا فيكو تشبخم نعبقو إغارا مي أخاكتير يمي ونكاكت دو تاواني قينقتو والدي أيوي أمالو إلاقي يوفر تاكوا وتنغي نقصي من جوي إلاقي تونني قينقت اللوغي ويني بيكمي تانا جوانا سياكو مالي كما يوخط أما تاسمينا بوفد لوغي أكتو فيني واتوني وتنغي نقصي من جوني أقاقو أقاعو قد أقاط ثم غيرك تتمنى كيف ستتاوين نقتني إنه وقت في نبو ناني يا وقت تقسم أبوي إلو بني تاكوتو سنة سوت تخمين أقط ميت ما تلمي نبيدو تورو سما يبنى جوزف كونو نارن يغلب أبو تشغلنا خطرنا غدلو تلو تبونا تاكوا تاوشن نيتاقبو سيبو اللقامي تشغلنا كينا لو ميتا

وانا جا خيا عشان اغير شنو بخاف اختار وخلا أنا قاوم من شجرة قلت أن شجرة كيف الجنة إذا كيف أن الشجرة النجاة إن شاء الله أن تحقق شجرة النبوة من شجرة كيف وقت يوم ما خبض أوكلي قلني أوكلي فيما أوكلي أوكلي الجنة أوكلي سنوري أما كان أوكلي May fortune out that some of the Kayumi. May sure you are not to do well to buy a kind of book. Uchemi is not do me one or two to the fire. After Uchemi is not a relevant May 22. Je suis en train de faire des choses. İmak şokta sanacağını ki yaptım bir tane sen de hayır. Yayının ne o kızı aldım. O kız yapma. Ağut ki yerler. İman ağut ki yaptım. Ya bunları bileyiz ya. İşi yatarak. Şu işi kötü olmak doğru. Koyanı şey yaptık. Doğru yaptık.